0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. يعقد مجلس الوزراء اليوناني اليوم الاثنين جلسة موسعة برئاسة رئيس الوزراء ميتسوتاكيس وسط استعدادات مكثفة لمعرض سالونيك الدولي، ويصب التركيز على الملفات الاقتصادية والولايات الحكومة وفي مقدمتها خفض الأسعار ودعم المناطق الجزرية والجبلية وإقرار الأطر المكانية الجديدة الخاصة بالسياحة ومشروعات الطاقة المتجددة. وأن المنتظر عرض الاتفاق الاجتماعي الجديد الذي يتضمن تخفيضات تتراوح بين 25% على نحو 1500 منتج استهلاكي، إلى جانب مناقشة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي والجامعي الجديد. وكان نائب وزير الدولة ثناسس كونتيوريوس قد أكد في التصريحات لإرت نيوز أن معرض سالونيك الدولي سيأخذ نهجا قائما على سياسة اقتصادية متزنة، مشددا على أن اليونان عززت قدراتها الدفاعية وتمارس حقوقها السيادية بجدية وهدوء. وفي المقابل اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالتقليل من خطورة التصعيد التركي. وفي السياق الأمني، تستكمل اليوم الاثنين عملية نقل منظومة باتريوت من جزيرة كارباثوس إلى قاعدة سودا التي رفعت مستوى الجاهزية في ظل التهديدات الإيرانية لمصالح أمريكية وأطلسية. أما على صعيد الأحوال الجوية، فتشهد البلاد موجة حر قوية تدفع درجات الحرارة محليا إلى 41 درجة مئوية، مع توقع استمرار الظروف الصعبة خلال اليومين المقبلين. وعلى السلطات حالة الإنذار الأحمر في أثينا و11 منطقة أخرى بسبب الخطر المرتفع جدا لاندلاع حرائق الغابات، فيما دعت فرق الإطفاء المواطنين لتوقي أقصى درجات الحرارة. اقتصاديا، تدخل الإدارة الضريبية مرحلة جديدة من الرقمنة عبر توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية التدقيق والرقابة، كما تواصل هيئة الإيرادات العامة حملتها المكثفة في المناطق السياحية، حيث كشفت مخالفات عديدة أبرزها عدم إصدار 174 إيصالا في أحد النوادي الشاطئية بجزيرة باروس، ما أدى إلى فرض عقوبات وإغلاق المنشأة مؤقتا. يواجه المراقبون الجويين في مطار أثينا ضغوطا متزايدة مع تسجيل حركة الطيران في المجال الجوي اليوناني مستويات قياسية خلال ذروة الموسم السياحي الصيفي. وبحسب هيئة الطيران المدنية اليونانية، عبرت أكثر من 5000 رحلة المجال الجوي للبلاد في يوم واحد خلال الشهر يوليو تموز، وهو رقم غير مسبوق يعكس الارتفاع الكبير في أعداد السياح الوافدين إلى اليونان. وكان مطار أثينا قد استقبل العام الماضي نحو 34 مليون مسافر، في رقم يفوق بثلاث أضعاف تقريبا على سكان يونان البالغ نحو 10 ملايين نسمة. وننتقل إلى خبر آخر، أعلنت وزارة الهجرة اليونانية يوم أمس الأحد نقل نحو 400 من طالبي اللجوء الذين أنقذوا قبيل جزيرة كريت خلال الأيام الماضية إلى مركزي إيواء في جزيرتي لازفوس وساموس. وقالت الوزارة طالبي اللجوء سيوزعون بالتساوي بين الجزيرتين رغم تحذيرات السلطات المحلية من تجاوز مركزي الاستقبال طاقتهما الاستيعابية بعد وصول الوافدين الجدد. وفي الشأن الأمني، تتواصل تحقيقات في قضية مقتل امرأة تبلغ من العمر 45 عاما على يد رجل أقدم لاحقا على الانتحار، وتبحث الشرطة في دوافع الجريمة والعلاقة التي جمعت بين الطرفين. وفي ملف حقوق الحيوان، أثارت حادثتان جديدتان موجة غضب في اليونان بعد دهس كلب في جزيرة كورفو والتسبب بنفوق قطة في جزيرة زاكنثوس، فيما باشرت السلطات إجراءات قانونية بحق المتورطين. الطقس، أجواء حارة مع رياح شمالية معتدلة إلى نشطة في بحر إيجا والسحب عابرة فوق المناطق القارية مع احتمال أمطار محلية في المرتفعات، والتراوح الحرارة في أثينا بين 38 و39 درجة مئوية، وتصل في سالونيك إلى 35 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.